ايوه انت ملاك انت ملاك دي يمكن انت لا ما انا اكي ما هي ملوكم يا نونك سوين لي ابارك هاكاي بري ايابو مدركو نسويلا بري بارك هاو انت موهانا صوتين وير ياكا نو ما كلا ما شرما وكلك اوكينا متتمرك اوكينا سيسا لمونا ويرا اي ونن نو كنو نو سانا مكلا كان بانتا مكناني Mno reri roman hikunlo, panyen tawari para kanyu. Eh, kamu irasa ro, anto kota mule la temu ko hayola. Temu ko hayola mucing kagin mu thumaka. Hehehe, kekai.